0: سلام تنب صحكم تختاتلتي كتتاو فنوى راديو بي بي سي نوش تغرينيا مدبنا انهو جميرو لو امباسادر عند برهان ولد غيرغيس بزعبا مدر بريزيدنت إساس أفوركي زهابور إيتو
1: بحالف الثلاث عامات أفسي مينو عاتم الرباس معهم سنو تاني حنا زي تنبر ويتخي زي يبلو مينو عاتم الرباسي انتايت مدربات انتاي وطنعلو انتايت سنح سردا جيزيو
0: تغراي كفت أروز خلو أربعة انتتات
2: بالإمنات روحات وغن هذي أبزل لخنتات وشتي مغطال كبيديو
0: نسألنات إرترا كاب مقزاتي كساب ريفرندم سرت زيناتات نايز علتون حزنا لنا نزغطلو عسرت حموشت دقائق تكتاتلو نازع دمكم عوات قبرك زيابيري سنة مكتتال